والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum wabarakatuh. Ila jami'i man dzukirat asma'uhu fi hadzal majlis. Hubar Allah lahum dunubahum Fataqabbal Allah lahum jami' amalihim Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا وجميع من حضر في مجلسنا هذا وأصولهم وفروعهم غفر الله لهم ذنوبهم وتقبل الله لهم جميع أعمالهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى جميع العلماء والأولياء الأحياء منهم والأموات في جنبهم كلهم وخصوصا في تمت براس كلهم وفي سنبهم دكوه كلهم وفي تنانير كلهم وفي رجاسة كلهم وفي تطير كلهم وفي جكر كلهم وفي سفر كلهم وفي كراس كلهم وفي وطقال كلهم وفي ملابان كلهم وفي فجوكوان كلهم وفي قطم مالان كلهم وفي ورجا كلهم وفي مجاكم كلهم وفي نقوات كلهم وفي فقر وجاك كلهم وفي بدس كلهم وفي سميرا كلهم وفي مردد كلهم وعصرهم وفرهم نفعنا الله به وفي علومهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حسن صنع إلى أبي أحمد بن مسجد وأمي حجة محمودة وأمي أولادي حجة خورية وأخي الكبير حجي جواهر وأخي الصغير حجي زين العابدين wa Kiai Husnan Mansur Sekaria, Kiai Ramli Candi sekalian, Kiai Yusuf Majid Tumbur sekalian, Ibu Nyai Hajah Aminatul Zuriyah Madura, ya Haji Sultani Jember, wa usulihim wa furuhihim, wa farallahu lahum dunubahum, wa taqabbalallahu lahum jami'a amalihim. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

في الشوشان إلى رمضي كياي حجي أحمد مندير توبان إبو نياي حجة ماليحة توبان إبو نياي حجة عزيزة معصوم واسم إبو نياي عائشة واحد غفر الله لهم ذنوبهم وتقبل الله لهم جميع أعمالهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم سلم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأنا من سورة الفاتحة ومن سورة الإخلاص ومن سورة المعوذتين ومن آيات القرآن وما صليناه وما استغفرناه وما هللناه وما سبحناه هادية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم جميع أزواجه وأولاده وذرياته وآل بيته وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وإلى جميع الملائكة المقربين والعلماء الأمرين والفقهاء والصوفيين والقراء والمفسرين والمحدثين وجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين وإلى جميع من ذكرت أسماؤهم في هذا المجلس اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وأقوالهم واجعل الجنة مأواهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وأقوالهم واجعل الجنة مأواهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وأقوالهم واجعل الجنة مأواهم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة إلهي اللهم نغفر قبورهم اللهم واسع قبورهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل حفرة من حفار النيران اللهم اجعل قبورهم نعما لهم ولا نقما عليهم اللهم اجعل ما قرأناه ستره من النار وإتقانه من النار وفداءه من النار وسلامته من النار إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ونبى أجدادنا ونبى جدادنا ونبى مشايخنا ونبى أساتذتنا
Vanupatana medina, vanupatir medatina, vanupachamyajvachina, vanupaholatina, vaduriyatina, vanupachami imantukirat asma'uhum fihaddal majlis, vanupachami imanfandalum fi majlisina hada, vanupachami ikhwanina mina muslimina muslimat, ومؤمنين ومؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وإيمانا ثابتا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وعقلا ذكيا وفتنا صحيحا وأخلاقا كريما وعمالا صالحا مقبولا وطوبة نصوحا ورزقا حلالا طيبا مباركا يا الله إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز في الجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.